0: Well. كون كون باروش خمس شوكولات نهورش خمس شوكولات نهورش كون كون باروش لو دوليان دوليان اسمع أما دوليان دوليان اسمع أما
1: كتير كاف تصبرت كاف جرح تصنيم
0: And the thrushes. Ian is killing water with hiccough, son,
2: cotinus,
0: jay genius. Cassinia, my shame, and I figure a scurrum. Croak,

0: ومعكم اليوم فاطمة أبوزي فيودي. تقدم لك إذاعة
1: 90 وفي الوقت ده
0: معي
2: تذكرة بتاعتك يا كوكو.
3: ما فيش ثانية هتروح مني، عايزة أغني وأغني.